محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
1: أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sabdanya, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, imam-imam kaum muslimin, dan bagi muslim umumnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

أدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
1: أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang bisa dipetik oleh manusia dari kata-kata kenabian yang pertama ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari.